0: تقول
1: اي قال شارع دبا مستر سو فيموس لاتير اي واتس اب برو
0: شي وانت علي تو جيف اب بيبي ذيس از يو وان اف يو جيت ات
2: دي جي جودل شارع
0: اف يو جيت ات اف يو وان
2: ايزي ريكورد
0: يو